0: هاتلك اخويا من هذا المسار وجاي هاتلك بخوري تليكان فان او تيرين علي معاي كيسيس بخوري فان اتو تسي يقولي دعن مسا جعبي كوتسي بيبل لاي تد بابتي فمانير على زاد مويس فمانير انا ان اوكا نسبيسي على فريندن فالو بويسل اوكا غسين لفيا عصر توين سنخيف داكو عقا سلام دريان 20 en ik kom met baie baie liefde van Tien's Willem voor die prachtige oudsoren.
1: Hey, goeiemiddag, Roger.